العقرب شبه الدلم سبيل يد دل الجن أمام أد النار تليا نكا ميراسيتي التي اليوم كبيرا يكتب الدد تور كسا لس فيلي على قدر على قدر كستيان لانتيان Freiner, faire, le vent, la poussière, a presque vu, dans une rallonge, rallonge et tiraillement.